زي باتلزي كزين كنا كمي فاكن زما برنامو يا ولا سبا مارزا زلا كاتينو مي لوس نديكي تيم زوزي كاتو بينا